عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

0: حصن المسلم.
1: ما يقول إذا استيقظ من منامه.
2: Bacaan ketika bangun dari tidur.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: ويقول الحمد

قتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك

0: حصن المسلم.
1: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء؟
2: دعاء ketika masuk WC.
3: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2: Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan perempuan.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا خرج من الخلاء.
2: Doa ketika keluar dari WC.
3: غفرانك.
2: Aku meminta ampun kepadamu, ya Allah.

0: حصن المسلم
1: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
2: دعاء ketika selesai wudu.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: ما حصن المسلم
1: ما يقول إذا سمع المؤذن
2: دعاء ketika mendengar azan
3: يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله
1: ويقول بعد الأذان

0: حصن المسلم.
1: الدعاء عند إغماض الميت وعند التعزية.
2: Doa ketika memajamkan mata mayat dan ketika bertakziah. Allah.

يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن
1: قلنا
0: يؤمنوا
1: أي
0: أفت

0: عند ربكم أفلا تعقلون.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: بارك الله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بريكودنيا بعد درجة أغن.
2: نعم أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون.
1: Coba diulang lagi, poknya tebalkan.
2: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من
1: Bunyinya panjang.
2: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه
1: يو
2: يسمع

0: عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
1: بارك الله فيك.
0: وفيك بركة، جزاك الله خيرا سعد.
1: وإياكم. Berikutnya silahkan Ummu Nurul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد

0: أَنْبَأُكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. Berikutnya Pak Sukiyo silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afata'ma'una Afata'ma'una ayyuminu lak
1: Hamzah yuk
2: yuk Afata'ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum Fariqum minhum yasma
1: وقد كان
2: وقد كان فريق منهم

0: من بعد
1: ثقافكن
0: ثم
1: ثقاف pada ثم يحرفونه berhenti di situ. Ulangi dari وقد كان.
0: وقد كان فريق منهم

0: وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا
1: بعدين
0: بَعْضٍ

0: عليكم
1: Ulangi,
0: ليحاجكم
1: bima fataha Allah.
0: bima فتق الله
1: Hu-nya
0: عليكم
1: pendekkan. Hu.
0: hu.

0: يا رب. الله.
1: بارك الله أستاذ، شكرا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. Berikutnya silahkan Ibu Ika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afata ta'na'un.

0: وإذا قَالَ
1: ولاي
0: وإذا وإذا قَالَ بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم
1: ليوحى
0: ليو بم

0: أَفَتَطْمَعُونَ أَن
1: أبو أندر كان ضايع
0: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
1: ولاين يو
0: فَرِيقٌ
1: ميلو بنجنجان
0: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ
1: ulangi lagi.
0: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ فَقْوَى أَفَتَطْمَعُونَ
1: أبو
0: أَن أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما عقل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
1: باع حروف عين يا
0: وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: حروف عين تاع
0: أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله جزاكم الله خيرا.
1: نعم،
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدمي سلاكا نمو النساء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ.
1: وعليكم السلام.
2: مريدين أستاذ.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
1: ولا ثم
2: ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ

0: فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: بارك الله وجزاكم خيرا علما أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. Berikutnya silakan Ibu Mulia.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: Mohon bimbingannya Ustadz.
1: Silakan.

0: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
1: ولاي
0: أتحدثنهم
1: اتحدي
0: بما فتح الله عليكم
1: ليوحى
0: بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
1: نعم بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله شكرا جزيلا أستاذ. سمعك
1: عفوا.
0: أستاذ بروسة العلو أستاذ.
1: آمين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Berikutnya silahkan Ibu Ayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan dinyalakan kembali mic-nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك.

وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

الورائِ جُدُر، بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

0: أرسلهماكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني
1: Di sini dikatakan bahwasanya, kita ulangi,

تنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم

0: يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت،

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

أشار كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم

وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا

قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

تنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم

شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقثبا وزيتونا ونخلا وهدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء

يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم.

يَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى

قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له

يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا

فأتاه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.